اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: 그게 미훈이 곰뱅이에
1: في سموم وحميم
0: 에우렘 바니 로리타우게 부두타 푸와타 파니비 후누 와게테레게 아디 케키케키 훈나 후누 페누게테레게
1: وظلٍ من يحموم
0: أدي كالوكولاك دمكم أفدي هياني غندك تريغي
1: لا بارد ولا كريم
0: فيني بسنون أدي أرامي بسنون
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
0: هما كشورون ايگ كورين ايورنبي تنوسكم غا حد فهن علافا و بايكو كمگه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نوديها 2 ميجا هرتز تي في اف ام.
1: مي اسمايل افان رنگ کلا نو کلا اڑ کلا ہدو کلا فنے دی وہیوٹم اڑو ہمن تی دانی نوديها 1 ميجا هرتز دی وہی اف ام دوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.